شمية نتقدى الشمو تأتي ملجوتو نهوي سويانو اي كانت بشمية أبعر هلا نخما سنقانا يومانا وشقلا خوبين اي كانت أبخنا شقلا الخياوي ولا تقلا النسيونا إلا بصن من بيشة من طلديلو خاي ملجوتو خير عالم بيش آمين.